0: قال ربك إنه هو الحكيم العليم. صدق الله العظيم.
1: Sevgili dinleyiciler, mukabeleyi dinlediniz.